0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جروم وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دنتي ويتشو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, wax len sen xalat ci ni ngeen ko gisse.
0: Ak tiar ak tegin ci 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: altiné japp alxames
1: juromi waxtu ba jurom benni waxtu.

الروم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

هو على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

0: وقدرته على علم.
1: سمح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيغلين دي نيو كان كو تي نيك سوتو سانت ديلو ناك دي زيار كليفة دينية كليفة عدي دي نياني جامع تي بير ريو سنغال اك ليكا وور نداخ خام نين ني جامع تي لا ليب خاج جامع جوجو ناك ديلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباكي نيو ديلو فاتالي لين وقتو جولي فجاسي ميغي تولو تي جومي وقتو بو توفتالي نين فوكي سيميلي اك نينت دانيو جولي سوبا yomi waxtu bu toftale djum fukki simili ak djum ñent ci smar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili djum ta ko san dan ko julli djumi waxtu tembe timis mi ngi tollu ci djum ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak djum ñent ge mi ngi tollu ci djum ñetti waxtu bu toftale fukki simili ak djum ñent tay la gawa ñaa fukki fan ak djum ñent ci wéru gamu de pok fukki fan ak ñaar ci wéru septembre ci atum 2026 delu nak di jajeufal bu baax Seyni Diop mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di soxna Ram Fall RSI Radio Sénégal International ndiku Fall Cham Sedem Ousmane Diop ci kaddu gi soxna dama jey ginaa bañ jajeufale Oustaz Diop Kayel ci waxtaan wu am solo ñukoy nuyu di ko siar di nuyu bu baax Oustaz Aaron Ali di len ñaanal yalla wéral ciiri baye len fi ñu and ak wër ak wërle kon mbokk yi Nissa dañi daldi dik ak yeen ci kaytu tagay delu fatel len rek ni joomi waxtu di 5h toftal na joom ñenti simili.

مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى

حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

كاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون.

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟

الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة